0: alırsınız dedi. O halde şunu soralım. Batı Şeria, Gazze ve Filistin diasporası üzerindeki etkiler bugün ne şekilde devam ediyor bu haklar ekseni üzerinde?
1: نعم في 48 الأحداث التي عاشت هناك ما تأثيرها على غزة والضفة والشتات؟
2: لو لم تكن النكبة التي حصلت في 48 قد حصلت لما تأثرت لا الضفة ولا القدس ولا غزة، لكن النكبة هي أساس التحرك. يعني الذين يتحركون في غزة أو في القدس أو في الضفة يتحركون لإعادة إحياء ذكرى التاريخ في 48، ويتحركون لأجل تحقيق حق العودة في قانون الأمم المتحدة رقم 194. هذا قرار أمم متحدة وهو متفق عليه في جنيف في الاتفاقية الرابعة، بأن هذا الشعب الفلسطيني له حق العودة والتعويض، ويتفق مع الشعب الفلسطيني كل شعوب الأرض. الآن الاحتلال مفضوح تماما، والاحتلال يشار إليه على أنه مجرم، والشعب الفلسطيني يحقق الآن صداقات بلا حدود مع الشعب التركي، وبلا حدود مع الشعب الباكستاني، وبلا حدود مع الشعوب الغربية والشرقية. وبالتالي هذا الشيء، يعني إن كان الكلام مجزأ إن هناك 48، هناك غزي، هناك ضفي، هناك قدس، لا، هذا شعب موحد عنده قضية موحدة اسمها النكبة، يجب أن تزول ويجب أن يعود إلى وطنه.
1: Evet, aslında Nekbe olmasaydı bu işte Batı Şeria'da görülenler veya Gazze'de yaşananlar veya diasporanın yaşadığı şeyler yaşanmazdı. Dolayısıyla asıl mesele Nekbe'nin ortaya çıkması ve Nekbe'den dolayı Batı Şeria'da, Gazze'de ve diasporada hareketler oluşmaya başladı. Yine şeyler oluşmaya başladı ve bildiğiniz gibi Cenevre'de üzerinde anlaşılan, Cenevre toplantısında üzerinde anlaşılan geri dönüş hakkı 194 kanununa göre bir dönüş hakkı tanandı Birleşmiş Milletler tarafından. Ve şunu görüyoruz, yeryüzünün tüm halkları şu an Filistin halkıyla dayanışma gösteriyor. Artık işgal ayyuka çıkmış durumda, ifşa edilmiş durumda. İşte mesela şunu görüyoruz, Filistin halkının nasıl Türk halkıyla, Pakistan halkıyla gibi işte birçok halkla artık dayanışma içerisinde olduğu, aynı şeyi paylaştığı görülüyor aslında. Ve Batı Şeria'da, Gazze'de ve Kudüs'te o işte ayrımcılık yapılmaya çalışılan şeyler, işte projeler, o projeler yok hükmündedir. Çünkü o halk tek bir halktır. Diğer halklarla dayanışma içerisindedir. Diğer halklar da o halkla da dayanışma içerisindedir. Ve bunu artık herkes görüyor. İşgalin sona ereceği artık herkes bellidir. Yani herkes için bellidir.
0: Evet. Nekbe'nin anlatılması da çok önemli çünkü bunu yaşamayan kuşaklar var. 1948'den günümüze 78 yıl geçti. Genç kuşaklara doğru anlatılabiliyor mu? Onların unutmaması, hafızayı beşerin canlı olması oldukça kıymetli. Unutulmaması için neler yapılıyor?
1: النكبة هي مسألة مهمة جدا ويجب أن تنقل إلى النسل ولا إلى الأطفال والأبناء وهذه الحافظة مهمة جدا ويجب أن لا تنسى ماذا تعني أن لا تنسى هذه المسألة في فلسطين؟
2: يعني أن لا تنسى هو انتصار للحق وعدم السماح للظلم أن يسود مدى الحياة لا يمكن لهذا الظلم أن يبقى وبالتالي نحن شاهدنا عبر التاريخ 18 مرة حصل احتلال لفلسطين لكنها كلها زالت احتلال تلو الآخر كلهم زالوا وفلسطين بقيت وبالتالي نحن نؤمن إيمانا قطعيا بأن هذا الحق كالشمس يعني في ضحاها لا يمكن أن يختفي وعلى هذا الأساس الأمل كبير بأننا سوف ننتصر وسوف نحقق عدالة إنسانية ويعني ذلك أننا حافظنا على حضارة إنسانية ملك للبشرية كل البشرية وأننا أمة متحضرة نتمسك بالحياة ونحب الحياة ونحب الناس أن يأتونا ويجدونا في أبهى صورة لا أن نعيش في الخيام وفي الأشلاء والدماء هذا لا يمكن أن يستمر ويستحيل وبالتالي العدالة الربانية والعدالة الإنسانية ستتحقق في الأرض المباركة هذه الأرض التي ضمت جميع الأنبياء خلف محمد عليه الصلاة والسلام.
1: Evet, aslında bu nekbeyi unutmamak ve onu diğer nesillere aktarmak hakkın yanında olduğumuzun bir göstergesidir aslında. Dolayısıyla şunu da gösteriyor aslında bu nekbenin unutulmaması. Zulmün devam etmeyeceği, zulmün sona ereceği aslında

ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.